إني علي من دمك وحمال ليك عفويا ما دامت حيال أمتاك ربي أمتاك ربي ليك عفويا ما دامت حيال.

البيت طوالي، ويميل يا ماري سفرك ما بقالي، لكن الظروف وقفت جبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي. استعجلتي بيتي تركتي خالي، والله يعمر بيتك انت تسوتري حالي، بدي الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ويلين قمر يلالي. أضم علي شديد وأقول حلال ويبرد لي حشاوي يسر بالي. منتصر الأمين شلت الأمانة، تحفظ بكرة نفرح بلقانا، ودي الصلاة الطيبة ما تحدد.